تستمعون إلى البرنامج العراقي من إذاعة 3 تلفزيون صوت الجالية العراقية على موجة FM بمقدار يتردد 92.3 FM 92.3

Good morning and good afternoon, أستراليا. أسعد الله صباحكم ومساءكم مستمعين الكرام وطاب نهاركم. نلتقي معكم مرة أخرى بالبرنامج العراقي ليوم الأربعاء الموافق السادس من أيار 2026. اليوم بعض أغانينا أو مجموعة أغانينا راح تكون مخصصة لعيد الأمهات اللي راح يصادف يوم الأحد القادم. كل عام وجميع الأمهات بألف ألف خير.

صباح الخير، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج جديد. نبدأ معكم هذا الصباح بطاقة مليئة بالأمل والتفاؤل لنرافقكم في بداية يوم جديد نحمل فيه أجمل الأخبار وأمتع الفقرات وأرق الألحان. كونوا معنا في هذا الصباح. معنا هذا الصباح الدكتورة ميديا إلياس، دكتورة أخصائية نسائية، فكونوا معنا ومع البرنامج العراقي وأيضا مع نشرتنا الإخبارية ومع أجمل الأغاني العراقية القديمة والجديدة. اليوم رح نخصص مثل ما قلنا لأغاني عيد الأم. كل عام وجميع الأمهات بألف ألف ألف خير. أترككم مع سفير الأغنية العراقية الفنان كاظم السهر وكوني امرأة خطرة. لكم كل الحب من أسرة البرنامج العراقي من وراء الميكروفون وهندسة الصوت إيفلين مرقص الصناطي. تستمعون إلينا على موجة الأف أم بمقدار يتردد 92.3 FM. صباح الخير لخارج أستراليا، بونجور، ومساء الخير لأهل أستراليا.

استمعتم من سفير الأغنية العراقية الفنان كاظم الساهر وكوني امرأة خطرة. صحتك بالدنيا، كيف يدعم الزعتر صحة القلب والأوعية الدموية؟

يعد الزعتر من الأعشاب العطرية التابعة لعائلة النعناع، ويستخدم بشكل واسع في المطبخ لما يضيفه من نكهة مميزة للأطعمة. لكن أهميته لا تقتصر على الجانب الغذائي فقط، إذ تشير العديد من الدراسات إلى أنه يمتلك خصائص صحية متعددة قد تجعله داعما للجسم في عدة نواحي علاجية ووقائية. يحتوي الزعتر على مركبات نشطة مثل الثيمول والكارفاركول، وهي مواد تمتلك خصائص قوية مضادة للأكسدة والالتهابات، ما يساهم في حماية الخلايا من التلف ودعم صحة القلب والأوعية الدموية. تشير أبحاث علمية إلى أن هذه المركبات قد تساعد في تحسين ضغط الدم وخفض مستويات الكوليسترول الضار، إلى جانب تعزيز الدورة الدموية والحد من ارتفاع معدل ضربات القلب لدى بعض الحالات. كما يعرف الزعتر بدوره في تحسين صحة القلب، إذ يساعد على تقليل العوامل المرتبطة بأمراض القلب مثل ارتفاع الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي، في حين قد يساهم في رفع مستوى الكوليسترول الجيد في الدم، مما يعزز التوازن الصحي للجسم. يتميز الزعتر أيضا بقدرته على محاربة الجذور الحرة بفضل غناه بمضادات الأكسدة، وهو ما ينعكس إيجابيا على صحة الأوعية الدموية ويقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل الجلطات وتصلب الشرايين.

ولا تتوقف فوائده عند هذا الحد، إذ تشير بعض الدراسات إلى أن الزيوت المستخلصة منهم قد تساعد في تهدئة الأعصاب وتقليل القلق والتوتر من خلال التأثير على النواقل العصبية المرتبطة بالاسترخاء في الدماغ. أما على صعيد ولا تتوقف فوائده عند هذا الحد، إذ تشير بعض الدراسات إلى أن الزيوت المستخلصة منهم قد تساعد في تهدئة الأعصاب وتقليل القلق والتوتر من

الشرافة يستخدم الزعتر في بعض العلاجات الطبيعية لحب الشباب بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا، كما يساعد في دعم صحة الفم والأسنان عبر تقليل نمو البكتيريا المسببة للتوسس والتهابات اللثة. كما أظهرت أبحاث أخرى أن بعض مكونات الزعتر قد تمتلك خصائص مضادة للفطريات والالتهابات، مما يجعله مفيدا في دعم الجهاز المناعي ومكافحة بعض أنواع العدوى. بالإضافة إلى ذلك، هناك دراسة أولية تشير إلى احتمالية مساهمة مركباته في دعم صحة الدماغ وتأخير بعض الاضطرابات العصبية، فضلا عن أبحاث لا تزال في مراحلها المبكرة حول دورة المحتمل في مكافحة بعض الخلايا السرطانية. رغم هذه النتائج الواعدة، يؤكد الباحثون أن معظم هذه الفوائد تحتاج إلى مزيد من الدراسات السريرية على البشر للتأكيد فعاليتها بشكل نهائي. لكن يظل الزعتر حتى الآن من الأعشاب الغنية بالفوائد التي تجمع بين الاستخدام الغذائي والدعم الصحي المتعمد. كنا مع صحتك بالدنيا مستمعي العزيز، مستمعتي العزيزة.

ما زلتم تستمعون إلى البرنامج العراقي من إذاعة تريت بذات صوت الجالية العراقية. الأم هو قلبا من الوفاء، وصفات مهما قلت فيها قليلة بحق كل أم. كل عام وجميع الأمهات بألف ألف خير.

فيما يلي نقدم لكم نشرتنا الإخبارية لهذا الصباح من إعداد وتقديم إيفلين الصناطي. بغداد: يشهد مجلس النواب تحركات تشريعية متقدمة باتجاه قرار قانون الصحة النفسية الذي يعد من أبرز القوانين المطروحة نظرا لما يتضمنه من امتيازات ومخصصات مالية ومهنية، تهدف إلى دعم العاملين في هذا القطاع الحيوي ومعالجة التحديات التي يواجهها. وأوضح النائب غيث أن مشروع القانون يتضمن امتيازات مالية ومهنية، أبرزها منح الأطباء النفسيين مخصصات تصل إلى 200% من الراتب الإسمي، في حين يحصل الممرضون والمعالجون والعاملون في مجال الصحة النفسية على مخصصات بنسبة 100%. في خطوة تهدف إلى تحفيز الكوادر وتشجيعهم على استمرار في هذا التخصص الذي يعاني عزوفا واضحا. أجرى رئيس الجمهورية نزار سلسلة لقاءات سياسية ودبلوماسية وثقافية شدد خلالها على أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، فيما واصل تلقي التهاني بمناسبة تسلمه منصب رئاسة الجمهورية. ذكر البيان صادر عن الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية أن نزار استقبل في قصر السلام ببغداد أمين عام حزب الجماهير الوطنية أحمد الجبوري الذي قدم التهاني للرئيس بمناسبة توليه المنصب، متمنيا له التوفيق في إداء مهامه الوطنية. أكد رئيس مجلس الوزراء القاضي الأعلى القاضي فائق زيدان ورئيس إقليمي كردستان نيجيربان بارزاني ضرورة إنجاز الاستحقاقات الدستورية ضمن التوقيتات المحددة. جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان رئيس إقليمي كردستان لبحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وشهد اللقاء مناقشة الأوضاع العامة في البلاد والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين السلطات والمؤسسات الدستورية بما يدعم الاستقرار السياسي والمؤسسات في العراق. أما أهم ما جاء في الصحف العربية والعالمية: ترامب يعلن تعليق مشروع الحرية في مضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكي: المرحلة الهجومية في الحرب على إيران انتهت. هل توجد خلافات وانقسامات بين الحزب الثوري ومكتب رئيس الإيراني بسبب الحرب؟ يوم دام في لبنان عشرات الشهداء والإصابات ودمار كبير بغارات إسرائيلية. زامير وقائد سلاح الجو السابق والجديد يقرون بالفشل في 7 أكتوبر ومطالبات بتشكيل لجان تحقيق خارجية بعد الخلافات. القوات الأمريكية تلوح باستئناف عملياتها العسكرية المدمرة ضد إيران. بعد الخلاف على موعد الهدنة عشرات القتلى والإصابات بغارات روسية على أوكرانيا. الحرس الثوري الإيراني توعد برد حازم على سفينة تحاول عبور مضيق هرمز. الأزهر يدين عدوان إيران على إمارات ويدعوها لوقف الهجمات فورا. أما أهم ما جاء في الصحف الأسترالية: الهجرة إلى أستراليا كانت دائما الحل لمشاكل البلاد ولم تكن المشكلة نصف الأطباء والممرضين من خارج أستراليا. وزير الهجرة الأسترالي يقول أن الهجرة إلى أستراليا كانت الحل للكثير من المشاكل، نصف الأطباء والممرضين مولودين خارج أستراليا، ربع عمال البناء في أستراليا الذين يبنون المنازل مولودين بالخارج. نحتاج إلى الناس في أستراليا، نحتاج إلى المهاجرين، المهر نحتاج إلى الهجرة الاقتصادية. وزير الخزانة الفيدرالي الأسترالي البنك الاحتياطي الفيدرالي الأسترالي رفع أسعار الفائدة. إنه قرار مؤلم وصعب للجميع، السبب فيه أسعار الوقود والحرب بالشرق الأوسط للأسف.
أنباء اليوم أن الحكومة الأسترالية بصدد منح مبلغ مساعدة دفعة واحدة بين 200 إلى 300 دولار أسترالي لكل شخص يعمل ويدفع الضرائب كمساعدة. البنك الاحتياطي الفيدرالي الأسترالي في اجتماع، النتيجة ساعة 2 ظهر، لا داعي للانتظار لأن أسعار الفائدة سيتم رفعها للمرة الثانية على التوالي. التضخم مرتفع بسبب أسعار الوقود، البنك الاحتياطي يرفع أسعار الفائدة لأن التضخم مرتفع بسبب الوقود. أسعار الوقود مرتبطة بمضيق هرمز، المواطن يدفع ثمن الوقود المرتفع وثمن أسعار الفائدة، والبنك بنظره أن رفع أسعار الفائدة سيخفض التضخم. التضخم لن ينخفض حتى يفتح مضيق هرمز، البنك الاحتياطي مطنش الموضوع ويرفع أسعار الفائدة. ارحمونا، الله يرحمكم. زراعة الشجرة للسلام، رئيس الوزراء الأسترالي مع رئيسة وزراء اليابان قاموا بزراعة الشجرة للسلام ضمن فعاليات زيارتها إلى أستراليا. الكل ضد حزب العمال في انتخابات 2028 على الأرجح. في تطور سياسي جديد، حزب بولين هانسن أعلن أنه مستعد للنظر في التحالف مع حزب الأحرار والوطنيين بحال إيجاد أرضية مشتركة بينهم، والتي من المرجح سيكون هدفها انتخابات عام 2028. يعني اليمين الأسترالي بشكل كامل ضد حزب العمال. أما الخبر الأخير، رئيسة وزراء اليابان تصل العاصمة الأسترالية كامبرا ساناي تاكاتشي لبحث العلاقات بين البلدين، وخاصة التجارة والاقتصادية والتعاون في مجالات الطاقة ومنطقة المحيط الهادئ.

استمعتم فيما مضى إلى نشرتنا الإخبارية من إذاعة تطريد تبلز الصوت الجالية العراقية. شكرا لكريم إصغائكم ودمتم في رعاية الله. Oh, my God.

أسعد الله صباحكم ومساءكم مستمعين الكرام، وطاب نهاركم معنا هذا الصباح. شخصية الأسبوع الدكتورة ميديا. الدكتورة ميديا هي واحدة من الكفاءات المتميزة في مجال التخصيص، حيث

0: أسعد الله صباحكم ومساءكم مستمعين الكرام وطاب نهاركم. معنا هذا الصباح الدكتورة ميديا، هي واحدة من الكفاءات المتميزة في مجال التخصيص جي بي، حيث تتمتع بخبرة علمية وعملية واسعة في هذا المجال. صباح الخير دكتورة.
1: صباح الخير دبلين،
0: أهلا وسهلا بك بالبرنامج العراقي دكتورة.
1: شكرا جزيلا وشكرا على هذه الاستضافة الحلوة.
0: يا أهلا وسهلا بك دكتورة. بما أنه يوم الأحد القادم رح يصادف عيد الأم، عيد الأمهات، كل عام وأنت بألف خير وجميع الأمهات بألف خير. سؤالنا الأول لك دكتورة، عرفينا عن نفسك دكتورة ميديا إلياس، عرفينا من هي الدكتورة ميديا إلياس.
1: أنا مثل ما تفضلتي إبلين، أنا اسمي دكتورة ميديا إلياس، أنا طبيبة اختصاصية بأمراض النسائية والتوليد، وطبيبة عراقية الأصل مقيمة بأستراليا بملبن، وعندي خبرة أكثر من 20 سنة بشتغل بمستشفيات أستراليا، المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة. طبعا من نحكي لأي شخص أنه طبيب اختصاصي بمجاله، دائما السؤال يكون أنه شنو الأشياء اللي نعملها بهذا المجال. فبس أحب أعرف للمستمعين أنه من خلال اختصاصي بالنسائية والتوليد، أنا بعالج المرأة أو البنت من العمر الدورة الشهرية ما تبدي،
0: نعم،
1: بكل مشاكلها، وتأخذنا هذا الفترة الخصوبة وفترة الحمل،
0: نعم،
1: وكل أدوات لمنع الحمل،
0: نعم،
1: وأي مشاكل بسبب الدورة خلال كل هذه السنين من العمر لحد انقطاع الدورة الشهرية وحتى ما بعده.
0: أوه، حلو.
1: والمشاكل اللي ممكن تحصل المرضية بعد هذه الفترة،
0: نعم،
1: واللي ممكن تتضمن مشاكل بالرحم، تورمات الرحم،
0: نعم،
1: مشاكل المبايض، مشاكل المتعلقة بالمثانة ونزول المثانة أو الرحم.
0: صح.
1: فكل صحة المرأة كعام.
0: دكتورة ميديا إلياس، أهلا وسهلا بك بالبرنامج العراقي. ما هو دور المراكز الصحية في دعم صحة الأم؟
1: المراكز الصحية طبعا بأستراليا عندنا متوفرة كثير، واللي هي تساعد على التركيز على الاهتمام بصحة الأم، لأن صحة الأم تعكس صحة أسرتها، أبنائها، عائلتها،
0: أكيد،
1: والناس اللي حواليها، سواء كانوا عائلتها الأولية مثل الأب والأم والأخوان والخوات أو حتى أصدقائها.
0: صحيح.
1: والناس اللي حواليها. فتوفر لنا الفحوصات الدورية اللي كل مرأة أو كل أم لازم تعملها. فواجبنا كأمهات أنه نتابع هذه الفحوصات الدورية، واللي هي يمكن أكثريتها وإذا ما كانت كلها متوفرة عن طريق الميديكير، فهي مجانية لكل المقيمين باستراليا. وأرجو من كل أم أنه عدم إهمال أي أعراض جديدة تحصلها.
0: صحيح.
1: في صحتها، لأن ممكن تكون دالة على في مشكلة صحية، إذا ما نتابعها تكبر المشكلة.
0: صحيح.
1: فأول شيء أنصح كل أم أنه تتابع الفحوصات الدورية وما تهمل نفسها. أي أعراض جديدة شوف طبيب العائلة وتركز على هذه الموضوع.
0: حلو دكتورة، متى يجب على المرأة مراجعة الطبيب بشكل دوري؟
1: عندنا الفحوصات الدورية،
0: نعم،
1: لكل شخص سواء كان رجل أو مرأة. هذه ننصح بها حسب عمر الشخص أو حالته المرضية، كل 6 شهور أو 12 شهر.
0: نعم.
1: يعني بالسنة مرة أو مرتين نعمل فحوصات الدم اللي تقيس عندنا نسبة الدم، نسبة الحديد، الفيتامينات، الكلى، الكبد، وأي عضو فعال بالجسم. وفي بالمرأة خاصة فحوصات دورية تركز على فحص لتغيرات اللي ممكن تسبب لنا سرطانات لا سمح الله بالمستقبل، واللي هي فحوصات لسرطان عنق الرحم واللي هي كل 5 سنين من عمر الزواج إلى حد عمر 74 سنة.
0: نعم.
1: عندنا فحص سرطانات الثدي واللي هي كل 2 سنين من عمر 45 إلى عمر 74 سنة.
0: نعم.
1: هذه فحوصات دورية من دون ما نشعر بأي أعراض نهائيا.
0: نعم.
1: فإذا شعرنا بأي أعراض سواء كانت خربطة بالدورة الشهرية أو جاع بالبطن، أي وجع أو أي أعراض جديدة بأي شكل كانت، نراجع الطبيب بهذا الوقت، ما ممكن نهمله أو ننتظر لحد فحوصاتنا الدورية.
0: دكتورة
1: الأبلين الشيء الثاني اللي سوري
0: تفضلي.
1: لا بس كان أكو شيء ثاني بس أريد أركز عليه، إنه ما نريد الأم أو المرأة تركز على الصحة الجسدية فقط، لأن الصحة النفسية نفس الأهمية صح. عندها إذا ما كانت أكثر واللي
0: سؤال.
1: تكمل الصحة الجسدية.
0: هذا سؤال أريد أسألك دكتورة، كيف يمكن دعم الأم نفسيا؟ يعني هذا سؤال. Thank you على الإجابة، تفضلي دكتورة.
1: الصحة النفسية مهمة ومكملة لحياتنا، فنقول كل أم أنه تأخذ وقتها حتى تشوف صحتها النفسية، إذا كانت استرخاء أو إذا كانت أخذ وقت معين من اليوم حتى لو كان وقت كثير قصير. لا تشعر بالذنب أنه أخذت فترة قصيرة هي تستريح، لأن هذا الوقت اللي راح يخليها تستمر بحياتها اليومية.
0: نعم.
1: بصورة أحسن.
0: صحيح.
1: ولا نتردد أنه نحاول مشاعرنا نتحدث بها شخص آخر، لو كان شخص مقرب علينا، أولادنا إذا كانوا بالغين.
0: صحيح.
1: الزوج يحكي للزوج للأخ، أو إذا شخص مقرب علينا كثير صديق قريب من عندنا، لأن من نحكي بمشاعرنا نحاول أنه اللي في داخلنا اللي نشعر به نتحدث فيه، هذا يشعرنا براحة نفسية.
0: صحيح.
1: ويخلينا نتجنب هذا الضغط الزائد اللي ممكن يخلينا يجيب لنا مشاكل نفسية تأثر على صحتنا الجسدية
0: وعلى العائلة. دكتورة، ما الأخطاء الشائعة التي تقع فيها الأمهات؟
1: الضغط الزائد. هذا الضغط الزائد طبعا مش خطأ، كل أم تشعر بنفسها أنه هي لازم تحمل أكثر بحياتها. دائما الأمهات أنه ولا واحدة الأمهات تنتظر واحد يقول لها أنه أنت عملك كل الزين، تسوي شغلك بالبيت كل الزين، واجبك كأم بتسوي زين، ماكو أي واحد يقول لنا هذا الشيء.
0: صحيح.
1: فلازم
0: ماكو كلمة شكرا أو thank you.
1: كل أم أكيد، بس هذا الشكر وهذا thank you لازم إحنا نشعر فيه ونقول لنفسنا بنفسنا، لأن لازم نكون دائما فخورين بهذا العمل. عمل الأم ما في أي شيء ولا أي شخص يقدر يخطيه أو أكو بديل له.
0: فعلاً.
1: فالخطأ اللي نقع فيه أنه دائما نشعر بالذنب أنه ما راح مدى نعمل عملنا بصورة صحيحة. بالعكس أنا أقول لكل أم، يعني أنت لازم تكونين كثير كثير فخورة، لأن أنت بتعملي عمل مش ممكن أي واحد ثاني يعمل بيه أي ما كان، ولا تقارني نفسك أي واحدة ثانية. هذا بعتقد أنه هذا الخطأ اللي معظمنا نقع فيه، أنه من نشوف صور أو نشوف واحدة ثانية نقول أنا مش مثلها لأن هي عملت هيك وهيك.
0: صحيح.
1: كل واحد مميز، كل واحد عنده ذكاء معين بمجاله، كل واحد يقدر يقدم شيء اللي مش ممكن شخص ثاني يعمله بنفس طريقته. فأنا أكون مبدعة بالشيء اللي أنا أحبه وأنا أعمله، ولازم أكون كثير فرحانة بهذا الشيء.
0: صحيح.
1: لأن كل واحد منا بيعمل الأحسن لعائلته وعائلتنا اللي راح تشعر فيه من خلال الأعمال. مش ممكن مرات ما راح يقولوا لنا شكرا، بس راح نشعر بالأعمال، بنشوف الابتسامة على وجوه أبنائنا.
0: صحيح.
1: بنشوفهم.
0: صحيح.
1: نجاحاتهم بالحياة، هذا هو الشكر لنا.
0: فعلا 100%. دكتورة،
1: لا نوقع بهذا الخطأ اللي دائما نشعر بالذنب.
0: سؤالنا الأخير لك، يعرف دكتورة أنت مشغولة، ما النصائح التي تقدمينها لكل امرأة للحفاظ على صحتها قبل وأثناء الحمل؟ إذا عدك وقت، إذا ما عدك وقت نأجل هذا السؤال للأسبوع القادم.
1: أثناء الحمل، أول شيء قبل الحمل إذا عدنا وقت، إذا نحضر للحمل، هذه الفترة مهمة جدا، لأن الفترة اللي لازم نركز على الصحة الجسدية والنفسية حتى جسمنا يكون بأحسن صورة قبل الحمل.
0: نعم.
1: ويكون من خلال الغذاء النظامي المتوازن، يكون من خلال إذا عندنا أي أدوية نأخذها مستمرة ما في عندها لزوم نوقفها.
0: نعم.
1: النوم الكافي والمنتظم كثير مهم. والفحوصات مثل ما قلت، الفحص عنق الرحم الدوري نعمله قبل الحمل أفضل. يقدر نعمل أثناء الحمل، بس لو نعمله قبل الحمل أفضل. وبعدين في أدنى فحوصات اللي نفحص فيها الأمراض اللي ممكن الشخص يكون حامل إلها وراثيا. من هذا الفحص نسميه Carrier Genetic Screening Test، يعني ما تعملنا أي أعراض بس نكون حاملين للمرض. بس إذا كانت الزوجة حاملة للمرض والزوج حامل لنفس المرض، ممكن الطفل يكون عنده متلازمة هذا المرض. فهذا الفحص يأخذ كم أسبوع. إذا نعمله قبل الحمل والأم ما تكون حاملة لهاي الأمراض، ما في أدنى أي مخاوف، وتقدر تنتقل مرحلة أنه تحمل بهذا الوقت.
0: نتقدم بجزئية.
1: طبعاً إذا كانت المرأة
0: تفضلي دكتورة.
1: سوري، إذا كان التدخين هو من الممارسات اللي تسويها المرأة ونشوف حتى مجتمعاتنا، خاصة مش بس الجغاير، الشيشة أو الفيب، فأنصح كل مرأة أنه توقفها قبل الحمل، لأنها نهائيا مش ظاهرة صحيحة ولا صحية بالنسبة للمرأة.
0: صحيح 100% دكتورة. نتقدم بجزيل الشكر والتقدير للدكتورة ميديا الياس على تواجدها معنا هذا الصباح على الهواء، ومشاركتها القيمة التي أثرت الحوار وقدمت معلومات مهمة ومفيدة لمستمعينا ومستمعاتنا بالأخص. نشكرك دكتورة على وقتك وجهودك، ونتمنى لك دوام التوفيق والنجاح بمسيرتك المهنية، وإن شاء الله نلتقي مع الدكتورة ميديا إلياس في الأسبوع القادم وموضوع آخر. شكرا دكتورة.
1: شكرا جزيلا سيد إيفلين، وشكرا للإذاعة على الاستضافة.
0: شكرا عزيزتي، الله معك، أتمنى لك التوفيق. باي باي.
1: شكرا. شكرا. مع السلامة.

ما زلتم تستمعون إلى البرنامج العراقي من إذاعة طريق البلزات صوت الجالية العراقية. عيد أم سعيد لكل القلوب النقية التي تملأ العالم حبا ودفئا. إلى جميع الأمهات، أنتم أجمل قصيدة كتبها القدر في صفحات حياتنا، دمتم نورا لا ينطفئ. كل الحب لأجمل أم في الكون، عيدك سعيد يا حبيبتي. الأمهات لا يحتاجن ليوم خاص لنحتفل بهن، لأنهن العيد في حياتنا كلها. كل عام وجميع الأمهات بألف خير. تتقدم أسرة البرنامج العراقي بأسماء التهاني والتبركات إلى غبطة البطريرك ماربورس الثالث نونا بمناسبة انتخابه بطريركا للكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، سائلين المولى عز وجل أن يمنحه الحكمة والقوة والتوفيق في مسيرته الروحية لقيادة الكنيسة ونشر رسالته المحبة.

أميل شمعون النونة. مار بولس الثالث نونة ولد باسم أميل شمعون النونة 1 تشرين الثاني 1967. هو أسقف كاثوليكي عراقي شغل منصب باترييرك الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم منذ 12 نيسان 2026، وقد شغل سابقا منصب رئيس أساقفة القديس توما الرسول في سيدني من عام 2015 إلى عام 2026، ورئيس أساقفة الموصل من عام 2010 إلى عام 2015. ولد في مدينة يلقوش بعام 1967، ورسم كاهنا في أبرشية بغداد بعام 1991 ميلادية. من عام 1993 إلى عام 1997 كان نائبا رعويا في القش ثم راعيا حتى عام 2000. حصل على شهادة الدكتوراه في لاهوت الأنثر أوبولوجي من جامعة اللاتران الحبرية روما عام 2005، وعاد إلى وطنه منذ عام 2005، عمل أستاذا للأنثر وبولوجيا في كلية بابل. لاحقا عين نائبا عاما للأبرشية الكاثوليكية الكلدانية أبرشية القش. يتحدث السرياني العربية الإيطالية ويجيد الإنجليزية.

انتخب مطرانا على أبرشية الموصل عام 2009 ورسم على هذا المنصب عام التالي، ومن ثم أسقفا على أبرشية أستراليا ونيوزيلندا، وتم انتخابه بطريركيا على الكنيسة الكلدانية في سينودس الكنيسة بروما خلفا للباتريارك المستقيل لويس روفائيل الأول إساكو ب 12 نيسان 2026 هذا العام. في سن 42 كان أصغر رئيس أساقفة كاثوليكي في العالم. في حديثه عن العنف في العراق عام 2014 قال إن جميع المسيحيين الذين كانوا لا يزالون يعيشون هناك قد فروا، وأكد هذا الكلام خلال حديثه مع منظمة الإغاثة الكاثوليكية العالمية عون الكنيسة المحتاجة، وقال غادر جميع المؤمنين المدينة، من يدري أين كان سيتمكنون من العودة يوما. وأضاف في عام 2003 كان لا يزال هناك 35 ألف مؤمن يعيشون في الموصل. في أوائل 2014 كان لا يزال هناك 3000، أما الآن فربما لم يبقى أحد هنا. هذا أمر مأساوي، وقد اضطر أيضا للجوء بسبب العنف.

نهنئ غبطة الباتريرك مار بولس الثالث نونا بمناسبة انتخابه بطريركيا للكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، سائلين المولى عز وجل أن يمنحه الحكمة والقوة والتوفيق في مسيرته الروحية لقيادة الكنيسة ونشر رسالة المحبة. ألف مبروك سيدة المطران، نتمنى لك دوام الصحة والعافية. أترككم مع محمد المدلول.

بهذه الأغنية نأتي لنهاية فقرات برنامجنا لهذا الصباح. راجينا قد نال إعجابكم ورضاكم ودمتم في رعاية الله. لكم كل الحب من أسرة البرنامج العراقي من وراء الميكروفون وهندسة الصوت إيفلين مرقص الصناطي. كل عام وجميع الأمهات بألف خير. عيدكم مبارك.

0: different voices.
1: One community.
0: From every corner of the world.
1: To right here at home. We bring you the sounds, stories and spirit of our multicultural community.
0: Music that moves you.
1: Voices that matter.
0: Stay connected, stay informed and celebrate diversity every day.
1: You're listening to 3ZZZ.
0: Where every culture has a voice.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Lebanese.
3: إذا كنتم تحبون هذا البرنامج فساعدونا في استمراره. هذا البرنامج من إعداد متطوعين من أجلكم. لغتكم هي هنا، مجتمعكم أيضا هنا. لا تكتفوا بالاستماع بل انضموا إلينا. انضموا أو جددوا عضويتكم اليوم مقابل $16 سنويا و $11 للتلاميذ وحاملي بطاقة الكونسيشن. زوروا موقعنا الإلكتروني على 3zzz.com.au أو اتصلوا بنا على الرقم 9415-1928.
4: إذا النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
5: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
2: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

واستمعنا أغنية لبيروت. أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر إذاعة 3ZZZ وعلى موجة 92.3 FM. برنامج اليوم الأربعاء يقدمه لكم جورج زعيد. ابقوا معي لغاية الثالثة مع أطيب التمنيات.

قال الرب يسوع لتلاميذه: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة.

قال صدام حسين يوما: في كل نقطة دم مسيحي يولد مقاتل. أما الملك عبد العزيز قال: المسيحيون لا يحتاجون إلى رجال، فرجالهم أهل ثبات. النفس الطيبة لا يملكها إلا الشخص الطيب، والسيرة الطيبة هي أجمل ما يتركه الإنسان في قلوب الآخرين.

وعندما تتعب تعلم أن تستريح لا أن تنسحب. والخائنون هم أربعة: قادر لم يفعل لم يعمل، غني لم ينفق، وقاعد لم يبادر، ولسان لم يتكلم.

وقال الكاردينال مار نصر الله بطرس الصفير: لبنان ليس للمسيحيين ولا للمسلمين، بل أن المسيحيين والمسلمين هم لبنان.

والصمت هو صديقي الذي كلما ساء بي المزاج كان أول الحاضرين. والأمل هو تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة.

أما إنجيل القديس متى يقول اليوم بدأ يسوع يبين لتلاميذه أنه لا بد أن يذهب إلى أورشليم.

ويتألم كثيرا على أيدي الشيوخ والأحبار والكتبة ويقتل، وفي اليوم الثالث يقوم. فأخذه بطرس على حدة وبدأ ينتهره قائلا: حاش لك يا رب، ألن يحدث لك هذا؟ فأشاح يسوع بوجهه وقال لبطرس: اذهب ورائي يا شيطان، فأنت لي حجر عثرة، لأنك لا تفكر تفكير الله بل تفكير البشر. حينئذ قال يسوع لتلاميذه: من أراد أن يتبعني فليكفر بنفسه ويحمل صليبه ويتبعني، لأن من أراد أن يخلص نفسه يفقدها، ومن فقد نفسه من أجلي يجدها. فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان بدلا عن نفسه؟ فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد بحسب أعماله. الحق أقول لكم، إن بعضا من القائمين هنا لن يذوقوا الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته.

أما عن الموقف اليوم، كتبت فيرا بومونسف تقول: هم يعرفون أنها ليست مجرد صرح ديني، هي مجد لبنان، لذلك يهاجمونها بسبب وبغير سبب. هم يعرفون أن بكركي ليست فقط كنيسة وبطريرك، هي الكنيسة وهي بطاركة لبنان والمشرق كله. هم يعرفون أن النافذة التاريخية في ذلك الصرح التاريخي ليست فقط إطلالة للشمس والقمر ولتلويحة يد من بطريرك للشعب المحتشد، هي نافذة أشرق منها مجد لبنان وحرية لبنان، وبطاركة موارنا حفروا الوعرة في بدوان، في وديان ومغابر قنبين، وفي جبال لبنان العالية، ليكون لنا هذا اللبنان العريق بإيمانه ونضاله ومقاومته، وجذوره ضاربة في عروق الأرز وأنفاس الرب، وعبق التراب الذي لم يكن ليكون ترابا، ومواسم وقوافل أبطال لولا مجد البطاركة الموارنة ولولا بكركي، ولذلك يهاجمونها. أولئك البؤساء أحفاد خامنئي يهاجمون الأبطال أحفاد مار يوحنا مارون، أبناء الباستران الإرهابي الغريب الهجين المحتل يهاجمون أولاد الأرز الأخضر الشامخ صوب السماء، حيث تلامس رؤوسه كف المسيح. يا مساكين، أي بؤس بعد ست

تغرقون فيه. أي ضياع بعد أي فول، أي انحدار، أي انكسار، أي ذل. تغضبهم تركي لأن جبينها عال، وسيدها لم تتلوث يداه بدماء الأبرياء. تغضبهم لأنه يطالب بالحياة الإيجابي للبنان، ويرفض الحروب لأجل سواد عيون الآخرين الغرباء. تغضبهم أكثر وأكثر لأن لبنان يعاني بكركي، وبكركي هي لكل لبنان، ولأن من يتزعمهم رجل ميليشيا دمر لبنان فوق رؤوسنا بينما رجالات بكركي وعبر التاريخ أنشأوا لبنان، عمروه ورفعوا رأسه إلى مصافي الأوطان الخالدة، وهم يكرهون لبنان ويكرهون أكثر بكركي. بكركي لا ترد، لا تحتاج لخطابات التنديد بسبب صور ومنشورات وفيديوهات السفهاء. بكركي فوق الجميع، والطريق إليها دائما صعودا صعودا، وهم ما اعتادوا إلا القعر. وعندما يحاولون التطاول يقعون لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى هامات الكرامة وهم في جحورهم. لا تحتاج بكركي الدفاع عن نفسها بوجه حملات انطلقت إلى قعر الأسفاف وانعدام الأخلاق، لأن تاريخها وحاضرها يدافعون عنها، ولأن حراس بكركي هم اللبنانيون أنفسهم ومن كل الطوائف حتى الشيعة. هم ليسوا وحدهم الشيعة، في لبنان لبنانيون شيعة، وفي لبنان شيعة غير لبنانيين.

0: ولحظات نكون مع نشرة للأخبار.
1: The following program is in Lebanese.
0: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

نشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم جورج زعيط. أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رئيس أركان الجمهورية الفرنسية خلال استقباله له في عبدة مع الوفد إن لبنان يقدر عاليا الجهود التي يبذلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمساعدة لبنان في مواجهة الأزمة الراهنة التي يعيشها نتيجة استمرار الضربات الإسرائيلية على أراضيه والتصعيد العسكري الراهن في الجنوب، مشددا على أن المحادثات التي يجريها دائما مع الرئيس الفرنسي تعكس حرصا على دعم لبنان لإنهاء حالة الحرب ومساعدته في المجالات الكافة. وعرض الرئيس عون مع الجنرال جيرو الوضع الراهن في الجنوب والخروقات لوقف إطلاق النار والاجتماعات التي تعقد في واشنطن للتحضير لبدء المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، كما شرح رئيس الجمهورية الممارسات العدوانية الإسرائيلية مثل تفجير المنازل وجرفها والتعرض للمدنيين، مركزا على أن خيار المفاوضات الذي اعتمده هدفه وقف معاناة الجنوبيين خصوصا واللبنانيين عموما. تناول البحث أيضا مرحلة ما بعد انسحاب قوات اليونيفيل من الجنوب مع بداية العام المقبل. فأعرب الرئيس عون عن ترحيب لبنان برغبة فرنسا ودول أوروبية أخرى في إبقاء قوات لها في الجنوب لمساعدة الجيش اللبناني على حفظ الأمن والاستقرار، على أن يتم تحديد الصيغة التي ستعمل هذه القوات في ظلها بالتشاور مع الدول المعنية والأمم المتحدة. أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن قرارات مجلس الوزراء ستنفذ، مشدداً على تطبيق قرار بسط سيطرة الدولة على كامل العاصمة بيروت، وأشار إلى أن السلطات ستتشدد في توقيف كل من يخل بالأمن مع تعزيز الإجراءات الأمنية بهدف طمأنة المواطنين وردع المخالفين. واعتبر أن حوادث إطلاق النار التي وقعت غير مقبولة ولها تداعيات خطيرة. لم تكد تمضي ساعات قليلة على الحراك السيادي الواسع الذي شهده قصر بعبدة وصرحب كركي حتى جاء الميدان الجنوبي فجر أمس ليؤكد أن مسار التعمية عن الهزيمة الذي تنتهج الدويلة قد وصل إلى طريق مسدود أمام زحف الإنذارات الإسرائيلية التي لم تعد تكتفي بقرى الخط الأصفر بل تمددت لتضع عمق النبطية وقضاء الزهراني في فم التنين. فبينما كانت بيانات وتصريح حزب الله الخشبية من الأمين العام الشيخ نعيم قاسم إلى نوابه ومسؤوليه وقياديه تحاول تسويق سردية عدم الحاجة للثبات في الجغرافيا لتبرير الانسحابات المتتالية، كانت عملياً تمهد في الوقت ذاته لآلة التدمير الإسرائيلية التي تواصل سياسة الأرض المحروقة منفذة عمليات تفجير ممنهجة لمربعات سكنية كاملة في بنت جبيل وعيترون وعدد من بلدات الجنوب بالتوازي مع غارات عنيفة طالت محيط النبطية ومنطقة إقليم التفاح، ما يجعل كلام نعيم قاسم عن الأداء الأسطوري مجرد صدى في فراغ النزوح والتهجير والدمار. أعلن الرئيس جوزيف عون أمام وفد
من كتلة الجمهورية القوية برئاسة النائب سريدا جعجع زاره مؤيدا خياره أن هناك محادثات تحضيرية متوقعة مع سفيرة لبنان في واشنطن خلال الأيام المقبلة، وهو اللقاء الثالث الذي سيمهد لبدء المفاوضات التي هي برعاية أمريكية. وهذا إنجاز مهم للبنان الذي يحظى باهتمام شخصي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذه فرصة كبيرة للبنان علينا الاستفادة منها. استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي المبعوث الخاص للنمسا لشؤون الشرق الأوسط السفير أراد بنكو، وتناول اللقاء الأوضاع في لبنان والمنطقة في ضوء المستجدات الراهنة على مختلف الأصعدة. وأكد بنكو ترحيب بلاده بقرار الدولة اللبنانية الانخراط في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، لافتا إلى استعداد النمسا تقديم كل ما يلزم لتيسير هذه المفاوضات وضمان نجاحها، وأشار إلى وقوف النمسا الثابت إلى جانب لبنان مؤكدا استعداد بلاده للمشاركة في أي قوة دولية قد تخلف قوة اليونيفيل. وقال إن الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع قيمة مساعداته إلى لبنان ومشروطا بذلك بتحقيق الاستقرار على أرضه. أشار رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع إلى أنه في الأيام الأخيرة سمعنا البعض مرارا وتكرارا يقول إنه غير معني بأي مفاوضات يجريها لبنان أو بأي اتفاقات يقدم عليها. لهذا البعض نقول لسنا نحن أيضا معنيين بكلامك وبكل ما تقوم به، سوى أنه أنزل الكوارث على لبنان واللبنانيين. وشدد جعجع في بيان على أن للبنان مجلسا نيابيا منتخبا بشكل ديمقراطي وفعلي ويمثل الشعب اللبناني خير تمثيل، وهذا المجلس النيابي انتخب الرئيس جوزيف عون بأكثرية 99 صوتا من أجل 128، وعاد هذا المجلس وعطى الثقة للحكومة الحالية مرتين متتاليتين بنسبة تفوق الثلثين، وبالتالي فإن من يمثل اللبنانيين هو رئيس الجمهورية والحكومة وكل وفق الصلاحيات التي منحها إياها الدستور. وأضاف ولمن يقول أنه غير معني بمفاوضات شرعية ودستورية يجريها رئيس الجمهورية بالتكافل والتضامن مع رئيس الحكومة والحكومة، فهو يعني بقوله أنه يتنكر للبنان الدولة ولأكثرية اللبنانيين واستطرادا للبنان الوطن. وفي تطور يكشف جانبا حساسا من المشهد في الجنوب أي في جنوب لبنان، أفادت هيئة البث الإسرائيلية عن لقاءات سرية جمعت مسؤولين في الجيش الإسرائيلي بشخصيات مسيحية من القرى الجنوبية، وذلك عقب سلسلة حوادث أثارت جدلا واسعا بعد استهداف رموز دينية وممتلكات مدنية. وبحسب تقرير الصحفي إيتاي بلوت مانتل نشرته هيئة البث الإسرائيلية، فإن هذه اللقاءات عقدت خلال عطلة نهاية الأسبوع في بلدة دبل، حيث التقى مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي بجهات مسيحية محلية في محاولة لاحتواء تداعيات ما جرى. وتأتي هذه الاجتماعات بعد انتشار توثيقات على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر
جنودا إسرائيليين وهم يقومون بأعمال تخريب في قرى مسيحية من بينها تحطيم تمثال للسيد المسيح باستخدام مطرقة وتخريب ألواح طاقة شمسية، إضافة إلى إلحاق أضرار بمنازل مدنيين بشكل عشوائي ومن دون ضرورة عملياتية. ذكرت وسائل أعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يكافح لوقف أعمال النهب التي يقوم بها الجنود في جنوب لبنان على الرغم من تحذيرات كبار القادة. ونقلت صحيفة دوت أحرونوت عن جندي احتياط لم تذكر اسمه القول إنه شهد عدة حوادث نهب، وقال الجندي: لقد صادفنا كثيرا من محادات جنود الاحتياط على الحدود، لقد أخذوا كل شيء ببساطة، أسلحة وهدايا تذكارية ومجوهرات وأغطية وصورا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية. وفي واقعة أخرى قال إنه شهد قائدا إسرائيليا يمنع الجنود من العودة به بما نهبوه إلى إسرائيل. كما أوردت صحيفة هاراتس أيضا أن الجنود نهبوا المنازل والمحال الخاصة في لبنان التي فر سكانها ومالكها من القتال. اعتبر الشيخ نعيم قاسم أن لا وجود لخط أصفر ولا منطقة عازلة ولن يكون، وشدد على أن المقاومة مع الدبلوماسية التي تؤدي إلى وقف العدوان ومع دبلوماسية التفاوض غير المباشر، ولفت إلى أن التفاوض المباشر هو تنازل مجاني بلا ثمار وخدمة لنتنياهو الذي يريد رسم صورة نصر وخدمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل الانتخابات النصفية، متجاهلا أن الخدمة الكبرى التي قدمها لإسرائيل هي تحويل الحزب لبنان إلى ساحة مفتوحة. واعتبر المصدر أن قاسم نصب نفسه واعظا للدولة مطالبا إياها بالسيادة والوحدة الوطنية، متناسيا أن مربعاته الأمنية وأسلحته هي أول من انتهك هذه السيادة، يتحدث عن أمر الجيش بالدفاع بينما يصر على مصادرة قرار الحرب والسلم. أشار وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إلى أن المشكلة في لبنان تتمثل في حزب الله المحظور، مشيرا إلى وجود إمكانية للتوصل إلى اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل. وأضاف روبيو أن الشعب اللبناني ضحية للحزب الذي قال إنه يعرقل المفاوضات بين الجانبين. وفي الشأن الإيراني أكد روبيو أن الولايات المتحدة ستواصل المسار الدبلوماسي مع إيران داعيا إياها إلى القبول بخيار التفاوض قبل الانهيار، ومشيرا إلى أن القرار داخل إيران يعاني من انقسام واضح. والخبر الأخير، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 66 ألف لبناني نزحوا إلى سوريا منذ 2 آذار الماضي. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة.

ومن مروان محفوظ دتمعنا غالي يا وطني غالي. ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر إذاعة ريترو زد وعلى موجة 92.3 FM.

لجميع مناسباتكم ونشاطاتكم يمكنكم الاتصال بنا على الرقم 0413-213-550. ولإعلاناتكم على إذاعة 3ZZZ يمكنكم الاتصال على الرقم 9415-1928. وللاتصال بنا مباشرة على الاستوديو على الرقم 9415-1923. ويمكنكم أيضا الكتابة إلينا على العنوان بوست أوف بوكس 1160 برانزويك فيكتوريا 30561.

وجاءنا ما يلي: يتشرف قسم ملبون الكتائبي بدعوة أبناء الجالية للمشاركة في حفل الباربكيو العائلي، وذلك نهار الأحد الواقع بتاريخ 17 أيار عند الساعة ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر، على العنوان التالي: بيت الكتائب اللبنانية 43A Dunston Street West Preston، ونأمل تشريفكم جميعاً.

وكالعادة من صوت لبنان تحية خاصة إلى جميع مستمعين أينما كانوا. وكما نتمنى الشفاء للمرضى والعزاء للحزانة،

وكما أشرنا في برامجنا السابقة على أن إذاعة تريترو بالزاد تقوم بهذا الشهر شهر أيار حتى آخره بحملة تشجيع لتجديد اشتراكات المنتسبين إلى البرامج المتنوعة في إذاعة تريترو بالزاد، ومنها برنامج صوت لبنان. صوت لبنان ليبقى على الهواء، اشتراككم هو ضروري. إذن الاشتراك السنوي هو $16، وللتلاميذ وحاملي بطاقة الكونسيشن هو $11 سنويا. ليبقى صوت لبنان على الهواء، اشتراككم هو ضروري. وشكراً.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج اليوم، على أمل اللقاء بكم مجددا عند الساعة السابعة من مساء غد الخميس. لكم من جورج زعيد أطيب التمنيات، وللوطن لبنان الأمان والسلام، وأترككم مع وديع الصافي وأغنية جايين يا أرز الجبل جايين.

الهايل اشتقنا الجبل نيحة الجبل صنيل تحت السماء ما في مثل لبنان لبنان أحلى وجه أعلى

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Egyptian program.
0: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win return tickets to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmille Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
2: إذا كنتم تحبون هذا البرنامج فساعدونا في استمراره. هذا البرنامج من إعداد متطوعين من أجلكم. لغتكم هي هنا، مجتمعكم أيضا هنا. لا تكتفوا بالاستماع بل انضموا إلينا. انضموا أو جددوا عضويتكم اليوم مقابل $16 سنويا و $11 للتلاميذ وحاملي بطاقة الكونسيشن. زوروا موقعنا الإلكتروني على 3zzz.com.au أو اتصلوا بنا على الرقم 9415-1928.
3: البرنامج القادم البرنامج المصري.
4: Triple Z 92.3 FM
3: على موجة 92.3 FM.

أرحب بك عزيزي المستمع، ولقاء جديد مع البرنامج المصري والذي يأتيكم على هذه الموجة وبنفس التردد أيام السبت والثلاثاء من الثانية وحتى الثالثة، ومساء الأربعاء من الرابعة وحتى الخامسة، ومساء الخميس من التاسعة وحتى العاشرة مساء. تليفون الإذاعة لاتصالاتكم 9415-1923، ويسعد بصحبتكم خلال برنامج الأربعاء الموسيقي رؤوف شفيق. ونبدأ أولى الفقرات الموسيقية مع عمرو دياب وأغنية خطفوني.

استمعنا لهدى سلطان في أغنية تسلم لقلبي. أما الآن فللناس اللي زي الورد مع محمد العزبي وأغنية الناس اللي زي الورد. وانتوا كلكم زي الورد عندنا. نستمع لمحمد العزبي في أغنية الناس اللي زي الورد.

استمعنا لفايزة أحمد في أغنية تهجرني بحكاية، أما الآن فنستمع لمحمد عبد المطلب وأغنية من أغانيه الشهيرة حبيتك وبحبك وهحبك على طول.

استمعنا لشادية وعبد المنعم مدبولي في أغنية حبك جنني يا اسمك إيه. دلوقتي نعود لأغانينا الجميلة عبد الحليم حافظ وأبو عيون جريئة.

استمعنا لفريد الأطرش وأغنية أنت وحشني. عزيزي المستمع، قارب وقت البرنامج على الانتهاء، يتجدد بنا اللقاء بكم غدا إن شاء الله من 9 وحتى 10 مساء. حتى ذلك الحين تمتعوا بأسعد الأوقات وأتم الصحة والعافية ومحبة مع جميع الذين يحبونكم، ونلتقي غدا إن شاء الله من 9 وحتى 10. أترككم حتى نهاية البرنامج مع محمد عبد الوهاب وأغنية مجنون ليلى، وإلى اللقاء في برنامج آخر. تمتعوا بموفور الصحة والسعادة.

0: من الهاتف الداعي؟ أقيس أراه؟ ماذا وقوفك والفتيان قد ساروا؟
1: ما كنت يا عم فيه.
0: أين كنت إذن؟

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Syrian.
2: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win return tickets to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive Prize Draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3ZZZ.com.au or call us now on 9415192. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmille Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
3: إذا كنتم تحبون هذا البرنامج فساعدونا في استمراره. هذا البرنامج من إعداد متطوعين من أجلكم. لغتكم هي هنا، مجتمعكم أيضا هنا. لا تكتفوا بالاستماع بل انضموا إلينا. انضموا أو جددوا عضوياتكم اليوم مقابل $16 سنويا و $11 للتلاميذ وحاملي بطاقة الكونسيشن. زوروا موقعنا الإلكتروني على 3zzz.com.au أو اتصلوا بنا على الرقم 9415-1928.
4: التالي هو البرنامج السوري.

المستمعين الكرام، واهلا وسهلا بكم الى برنامج صوت الجالية العربية السورية في مدينة ميلبورن عبر اثير الإذاعة العامة الاثنية تريتشل زد على موجة قدرها 92.3 اف ام ستيريو. كالمعتاد مستمعينا الكرام، نبدأ هذا اللقاء بمقالة ما وراء الاخبار، ونبدأها الآن بالشأن السوري، حيث تتوالى العديد من الأخبار هناك، منها الادعاء بأنه تم إلقاء القبض على خلية كانت تعمل لزعزعة الأمن والمظاهرات والوضع المعيشي، ولكن آخر هذه القضايا التي ظهرت في الصحافة العالمية موافقات مسبقة للتظاهر في سوريا، هل هي منع للفوضى أم تضييق على الحريات العامة؟ حددت وزارة الداخلية السورية شروط لتنظيم التظاهرات في إطار قانوني سليم، الأمر الذي شكل حالة من الجدل في الشارع بين مؤيد لعملية الضبط وإنهاء فوضى تظاهرات والتظاهرات المضادة ورافض لها. بلاغ نشرته وزارة الداخلية عبر صفحاتها الرسمية، وصدر الأسبوع الماضي استنادا لأحكام الإعلان الدستوري الذي ثانت حق التظاهر والتجمع السلمي، وأكدت على الحفاظ على الأمن والنظام العام وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وحسن سير المرافق العامة بانتظام واعتراض. وفي مستهله أكد البلاغ على التزام الدولة بالمحافظة على الحقوق والحريات في إطار قانون سليم، مشددا في الوقت ذاته على الالتزام بأحكام القوانين والأنظمة النافذة التي نظمت ممارسة حق التظاهر السلمي، وحددت شروط وآليات ترخيص للمظاهرات السلمية. ووفق البلاغ، يتعين على من يرغب بتنظيم مظاهرة سلمية تشكيل لجنة من رئيس وعضوين على الأقل لتنظيم المظاهرة، وتقدم اللجنة طلب ترخيص تنظيم المظاهرة إلى المحافظة المعنية وفق نموذج محدد، على أن تحيل المحافظة طلب مع توصيات خلال 24 ساعة إلى اللجنة المختصة بالبت بطلب ترخيص المظاهرة لدراسته والبت بأمره، وعلى لجنة الترخيص أن تبت في طلب ترخيص خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ تسجيل الطلب في ديوان المحافظة، وفي حال عدم الرد يعد ذلك موافقة على ترخيص بتنظيم المظاهرة. واشترط البلاغ على اللجنة إذا ما رفضت ترخيص المظاهرة أن يكون قرارها معللا، وأنه يحق لمقدم طلب ترخيص بتظاهر السلمي بهذه الحالة أطعن بقرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري التي تبت في هذا طعن خلال مدة أسبوع بقرار مبرم. وبين البلاغ أن الجهات المختصة في وزارة الداخلية هي التي تتولى توفير الحماية اللازمة للمظاهرة وتقديم المساعدة الممكنة في حدود القوانين والأنظمة النافذة، ويحق لوزارة الداخلية أن تطلب من اللجنة المنظمة إنهاء المظاهرات إذا تجاوزت حدود ترخيص الممنوح لها، أو إذا وقعت أعمال شغب أو أفعال تشكل جرائم أو ممارسات من شأنها الإخلال بالنظام العام وإعاقة السلطات على القيام بواجبها. وطالبت السوريين بالامتناع عن أي أفعال أو ممارسات من شأنها الإخلال بالسلم الأهلي أو تعريض سلامة المواطنين للخطر أو المساس بالممتلكات العامة والخاصة أو تعطيل عمل المرافق والمؤسسات العامة. وفي تصريحات قالت المصادر الرسمية بأن وجود قوانين لتنظيم الاحتجاجات أصبح ضرورة لضبط العمل العام وحماية الاستقرار، مشيرا إلى أن القرار هو لهدف تنظيم الحياة العامة بما يضمن الاستقرار ويحفظ الحقوق ضمن الأطر القانونية. وفتح بلاغ وزارة الداخلية بابا للجدل في الشارع السوري بين رافض له وبين من اعتبره حالة للتنظيم أكثر من أنها كبت للحريات. وفي منشور له عبر صفحته على فيسبوك، اعتبر المحامي والحقوقي ميشيل شماس أن البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية أعاد فرض نفس الشروط التي فرضها الرئيس الأسد من وجه العدالة المرسوم التشريعي رقم 45 الصادر في 21 نيسان أبريل 2011، والذي سميناه حينها بقانون منع التظاهر، مؤكدا أن تنظيم حق دستوري مثل
مثل حرية التظاهر لا يتم عبر بلاغ إداري بل عبر قانون يصدر عن السلطة التشريعية وحدها، معتبرا أن البلاغ غير القانوني ويخالف الإعلان الدستوري. في الجانب الآخر، رحب النشطاء بالبلاغ مطالبين بإجراء ضبط أكثر، وكتب الناشط رينسي أندار معلقا على صفحة وزارة الداخلية أنه يجب إضافة بند يمنع خروج المظاهرات المضادة إذا كانت غير مرخصة مع اعتقال كل المشاركين فيها، موضحا أنه لا يجوز منح رخصتين لمظاهرتين في ذات الوقت مضادتين والمكان، لأنه ستحصل حالة من الصدام بينهما، وأن المظاهرة المضادة يمكن أن تمنح ترخيص في يوم آخر. المحامي والخبير القانوني المعتصم الكيلاني بدوره أوضح عبر صفحته أنه يفهم من البلاغ أن الجهة الإدارية تسعى إلى إرساء إطار تنظيمي يهدف إلى ضمان ممارسة هذا الحق ضمن حدوده السلمية، وبيّن أن استخدام عبارات فضفاضة قد يستخدم لتقييد الممارسات الفعلية للحق، محذرا من أن تتحول السلطة التقديرية الممنوحة للإدارة إلى أداة لتعطيل التظاهرات التي لا تنسجم مع توجهاتها. كما استعرض هذا المحامي ملاحظات أخرى من قبيل تعطيل أشكال من التجمعات العفوية وحق إنهاء التظاهرات وفضها بالقوة، معتبرا أن البلاغ يعكس محاولة الإطار تنظيمي مشروع من حيث الشكل، لكنه يطرح إشكاليات جدية من حيث المضمون. أعزائي المستمعين، أكتفي بهذا القدر من صفحتنا الأولى لبرنامجنا لمساء هذا اليوم. نتوقف عند محطة فنية سوية.

أنا مواطن وحاير أنتظر منكم جواب. أنا مواطن وحاير أنتظر منكم جواب. منزلي في كل شارع في كل ركن وكل باب، واكتفي بصبري وصمتي وثروتي.

قومي منكم يشهد الله والزمن أنا حلمي كلمة واحدة إن يظل عندي وطن لن أكون في يوم منكم يشهد الله والزمن أنا حلمي بس كلمة

محن، لا حروب لا خراب، لا مصايب لا محن، خذوا المناصب والمكاسب لكن خلوا للوطن، خذوا المناصب والمكاسب.

صوت الجالية العربية السورية في مدينة ميلبون عبر أثير الإذاعة العامة الإثنية ريجب الزاد على موجة قدرها 92.3 FM ستيريو. في آخر المستجدات الإخبارية والتي نبدأها بهذه الباقة من الأخبار، روبيو يعلن انتهاء الغضب الملحمي وإسرائيل تطالب باستئناف الهجمات. وزير الخارجية الأمريكي يعلن انتهاء العمليات العسكرية وإسرائيل تطالب باستئناف الحرب. ترامب: اتفقنا على تعليق مشروع الحرية. CBS نيوز: سفينة شحن في الخليج تعرضت لهجوم منذ 20 دقيقة. ما آلية إيران الجديدة لتنظيم حركة الملاحة في هرمز؟ حزب الله: استهدفنا بمسيرة تجمعا للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان. عراقيجي في بكين: 6 أسئلة تشرح رهانات إيران على الصين لكسر الحصار. إجابات صادمة لسؤال قديم: لماذا يدعم الغرب إسرائيل؟ اليوتيوبر حمزة سعادي يفضح جرائم إسرائيل بلسان جنودها ويحصد عشرات الآلاف من المتابعين. 20,000 بحار عالقون في مضيق هرمز منذ شهرين، كيف يعيشون؟ ضغوط ديمقراطية تكسر الصمت الأمريكي عن نووي إسرائيل في خضم حرب إيران. والسؤال: لماذا لا تحاسب إسرائيل على برنامجها وترساناتها النووية؟ الأقمار الصناعية تكشف كواليس عودة حاملة طائرات فورد إلى البحر المتوسط. تركيا تكشف عن أول صاروخ فرس صوتي بمدى 6,000 كيلومتر. روايتان متناقضتان: ما تفاصيل أول مواجهة بحرية بين أمريكا وإيران منذ إعلان الهدنة؟ جرعة زائدة في تعذيب: شهادات صادمة عن معاناة طبيب الفلسطيني وثائر الأسرى الفلسطينيين. تفاصيل ضرب الراهب الفلسطيني.

رومانسية وأرقام حول أعداد مسيحيي القدس ومذاهبهم. بالصور وبالفيديو نشرت المحطات أو المنصات الإعلامية ورش في غزة تحول مخلفات الحرب إلى وقود وأساس. أتوقف عند هذا الخبر وأعود بعدها إلى خبر آخر. في القدس شاهد الملايين في العالم كيف هاجم مستوطن إسرائيلي الراهبة بكل وقاحة ورماها على الأرض. قال رئيس الساقفة السبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطلة حنا أن الاعتداءات الإسرائيلية على المسيحيين في القدس وفلسطينيين عنصرية وممنهجة بامتياز، وطال تقريبا كل رجال الدين المسيحيين، مؤكدا مساهمة ساسة إسرائيليين في تغذيتها. وأضاف في حوار مع صحافة الصحافة العربية أن سلطات الاحتلال تسعى لبسط هيمنتها وتغيير ملامح القدس وتهميش وإضعاف البعد العربي الفلسطيني والإسلامي المسيحي في المدينة المقدسة، داعيا المرجعيات الدينية المسيحية في العالم لضرورة الالتفات إلى القدس وإلى الشعب الفلسطيني الذي يعيش ظروفا مأساوية. وهز مشهد الاعتداء العنيف وبدون أي سبب لمستوطن إسرائيلي على راهبة فرنسية في البلدة القديمة بالقدس، والذي نشر الجمعة الماضي الوسط المقدسي والمسيحي. ومع أنه ليس الأول من نوعه، فأنه يقرع جرس إنذار خطير حول تصاعد الانتهاكات التي تستهدف رجال الدين المسيحيين ودور العبادة في المدينة المحتلة. وأعادت هذه الحادثة إلى الواجهة سلسلة طويلة من الاعتداءات والمضايقات التي يتعرض لها المسيحيون ومقدساتهم منذ عام 1967، وكانت من بين العوامل الأساسية التي دفعت الكثير منهم إلى الهجرة من البلاد، خلافا لمزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة في غزة. ويقدد عدد المسيحيين الآن في القدس بنحو 10,000 شخص، يتوزعون على 13 كنيسة رسمية، وينتمي 5,500 منهم إلى الكنيسة اللاتينية و2,300 لكنيسة الروم الأرثوذكس. ويشكل هؤلاء ما نسبته 87% من مسيحيي المدينة، في حين يتوزع البقية على الكنائس الأخرى. أعزائي المستمعين، أعود وإياكم وأتوقف عند هذا الخبر وفي لفتة لم يسبقها التاريخ الأمريكي. انتقد أحد كتاب الرأي في صحيفة فاينانشال تايمز بأسلوب مشحون بالسخرية للنهج السياسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتمرا أن هوسه المتزايد بتخليد اسمه لا يعكس مجرد نزعة نرجسية، بل طموحا أعمق نحو صناعة إرث دائم وربما تأسيس سلاسة سياسية. وشبه الكاتب أدوارد لويس الرئيس ترامب بفرعون معاصر، وذلك بالنظر إلى المشاريع المعمارية الضخمة التي يقترحها، مثل قوس نصر بارتفاع 250 قدما أي حوالي 76 متر في واشنطن، وقاعة احتفالات هائلة تبلغ مساحتها 8361 متر مربع لتحل محل الجناح الشرقي للبيت الأبيض. ويرى الكاتب أن هذه المشاريع تجسد مستوى غير مسبوق من تمجيد الذات في الحياة السياسية الأمريكية. ورغم التكهنات التي يثيرها منتقدو ترامب بشأن إمكانية تفعيل التعديل 25 لعزله، يستبعد لويس هذا السيناريو، معتبرا أن الحديث عن تراجع إدراكي مبالغ فيه. في هذا السياق يطرح لويس فكرة أن طموحات ترامب قد تتجاوز تمجيد الشخصي إلى السعي لخلق ثلاثة سياسية جديدة. وبما أن تعديل 22 يمنع ترامب من الترشح لولاية ثالثة، فإن الأنظار تتجه نحو أبنائه بوصفهم ورثة محتملين لهذا الإرث. بعد هذه النشر الإخبارية الموجزة وتعليقات، نتوقف عند محطة فنية.

اليوم الخامس من أيار. في الخامس عشر من أيار، يعني بعد عشرة أيام حسب التقويم العبري، هنالك ما يسمى ذكرى توحيد القدس عندهم. ماذا نفهم؟ أن ذروة جديدة من الاعتداءات وتدنيس المسجد الأقصى يتم الاستعداد لها، وهذا لا يبكونه سرا. بدأت الدعوة له بالعلن، دعت ما تسمى منظمات الهيكل للسماح باقتحام الأقصى، وسيكون يوم جمعة. وهون ريشي ذكرى توحيد القدس، هذه المرة يوم جمعة. إذا حدث ذلك فعلا، هو بالعادة لا يتم السماح للمستوطنين الدخول يوم الجمعة. فيش تدنيس يوم، في تدنيس بالجو العام، اعتداءات على الناس وهيك، ولكن لا يدخل المستوطنين للأقصى يوم الجمعة. ولكن هذه المرة العيد الجمعة، وبين كفير وزير، وهذا يعني إذا تم إمكانية احتكاك ستكون عالية في 15 شهر. توحيد القدس عندهم يوم الجمعة عندنا، وهذا معناه احتكاك محتمل لا سمح الله داخل المسجد الأقصى حسب ما يدعون، وتقريبا أكيد في زقاق البلدة القديمة، والجو هناك مشحون أصلا كل العام. تخيل لما بيجوا الشيء مع بعض في هذا اليوم، تكون ما تسمى مسيرة الأعلام، بيعملوا مسيرة الأعلام الاستفزازية، بيرفعوا أعلام إسرائيل وبتجولوا في القدس وفي البلد القديم ويستفزون الناس كل عام. هذا كل عام نرى اعتداءات على الفلسطينيين في القدس، أهل البلد، أصحاب البلد، من قبل مستوطنين، من قبل حتى الشرطة الإسرائيلية، شو حتى كالعادي يعني، وتخريب ممتلكات وبصق عليهم واعتداءات عنيفة وشتائم كانت في مرات سابقة تطال رموزا دينية إسلامية بأكثر الشتائم وأحقرها، وكان يصور ذلك وينشر ولا يحاسب أحد. وهنالك حالة هيجان عند المستوطنين بالمجمل، والآن في القدس ترون الاعتداءات التي لا تتوقف. على فكرة من ضمنها كما انتبهتم اعتداءات على رموز مسيحية ورجال دين وراهبات في القدس، وكل مرة يخرج نتنياهو يقول في إسرائيل ينال المسيحيين حقوقهم. يبدو أنه يعتقد بأن إغلاق كنيسة القيامة والاعتداءات عليها في القدس، تدمير الكنائس في غزة وفي لبنان، الاعتداءات على كنيسة المهد في بيت لحم، الاعتداءات على الرموز الدينية التي يراها كل العالم، يبدو بأنه يراها جزء من الحقوق. يعني يراها العالم، الاعتداءات أصبحت شبه يومية ولا يفعل العالم شيء. إحدى المنظمات أعلنت، تعيت الهيكل، ما يسمى الهيكل، أن على الملأ أنها تخطط لرفع أعلام إسرائيل هذه المرة داخل المسجد الأقصى المبارك في 15 شهر يوم جمعة، وهذه محاولات لفرض واقع جديد. هنالك حركة تسارعية، هذا آخر عيد توحيد القدس قبل الانتخابات القادمة كمان 6 أشهر، بالتالي هو مناسبة انتخابية أيضا، استعراض. بن كفير كان دائما يباهي في ذلك. لذلك قد تصل الاعتداءات بعد أيام إلى ذروة غير مسبوقة في القدس والأقصى خصوصا. وطبعا يدعونا إلى ذلك من الآن السؤال، هل ستتحرك دول عربية وإسلامية، دول أوروبية لمنع ذلك مثلا؟ المنطقة لا ينقصها، والأقصى حق خالص للمسلمين في كل ذرة تراب فيه، كما أن الأرض هي أرض المهد والبشارة، أرض المسيحية. أنا لا أعرف كيف يتحمل العالم المسيحي، أقصد الدول الأوروبية، أن يروا كل هذه الاعتداءات على المسيحيين والرموز المسيحية ولا يرتقي مستوى ردهم إلى ما هو متكرر ومقصود من جنود ومستوطنين وغيرهم في القدس وغيره. و15 شهر هنالك ذروة خطيرة في المسجد الأقصى المبارك. ها قد قلنا لمن يسمع ويستطيع أن يؤثر بشكل ما، خصوصاً من الدول التي بإمكانها أن تضغط فعلا. الفيديو الأول. من يبحث عن معلومات متعلقة بالحرب على إيران في القنوات الإسرائيلية فلن يجد لا معلومات جديدة. الجماعة ببساطة يحاولون تحليل ما يدور في رأس ترامب، لعلهم يعرفون ماذا سيحل بهم، حرب أم ليس حرب. يقولون الجملة التي لا تتوقف في إسرائيل، لا في السلم ولا في الحرب تتوقف، ولكن في هذه الأيام تكثر عشان قال على أبواب حرب وبعد حرب، بأنهم يعدون العدة، يعدون أنفسهم لحرب محتملة
إعادة الحرب على إيران، يعبئون المخازن، يجهزون السلاح، يحسبون ورقة وقلم، يحسبون المعترضات التي عندهم أتكفي أم لن تكفي، وإذا لم تكفي كارثة. يتصلون بالأمريكان يقولون لهم ألو حسبنا إذا استمرت الحرب كذا وكذا سنحتاج أسلحة كذا وكذا، أسعفونا فأمريكا لا تقصر. وهذا ما حدث من جديد في الأيام الأخيرة، بالإضافة طبعا إلى تسريع وتيرة ما يستطيعون صناعته من أسلحة داخل إسرائيل. ولكن بالمعلومات العامة لا جديد، يعيدون على نفس الأفكار، يحاولون تحليل تصريحات ترامب طبعا دون جدوى. مراسل قناة 12 في أمريكا ادعى بأن ترامب كان على وشك أن يعيد الحرب من جديد يوم الخميس أو الجمعة. أنا أشك بهذه المعلومة، أعتقد بأنها طريقة تسميع كلام، يعني هم يعرفون بأن مراسل قناة 12 في واشنطن يتصل مع نتنياهو، عفوا مع ترامب بالهاتف كثيرا، وطريقة ويعرفون بأنه متابع قناة 12، فقد تكون طريقة إيصال معلومات للعالم، للإيرانيين، لغيرهم، بأن ترامب كان جدي، كادت أن تندلع الحرب من جديد الخميس أو الجمعة، ولكنه غير رأيه في الدقيقة 90، قرر أن يعطي المسار التفاوضي فرصة إضافية. حس العالم حسب نفسيته. طب إذا كان مكتئب هذاك النهار ترامب، هيك مكتئب لسبب ما، يعني كانت رح تندلع الحرب، يعني هيك بصور الأمور، غريب. ترامب كما نرى لا ينام قبل أن يفكر ما هي الكلمة التي سيستخدمها الآن، المصطلح الجديد بالتهديد. بالتالي العناوين في وسائل الإعلام ستصبح أو ستقتبس تهديداته على شكل عناوين مثيرة وهكذا. الآن في إسرائيل كالعالم كله يرصدون التعليقات، أقصد في الإعلام الإسرائيلي نتنياهو أكيد هنالك تنسيق أعلى، ولكن في الإعلام يرصدون، يحاولون الفهم ولا يفهمون كما قلت. ولكن على مستوى الجبهة الداخلية في إسرائيل لا يوجد ولا أي يعني توجيهات خاصة، ولا أعرف المنطق الذي يعتمدون عليه. في قناة 12 يقولون قد تكون ضربة قصيرة وعنيفة على إيران، قال هذا محتمل. الآن من قال بأن القصيرة ستبدأ عنيفة يقرر عنيفة، ولكن من قال بأن القصيرة تبقى قصيرة؟ الآن الصحفي والمحلل في قناة 13 ريفي دروكر قال ما يحدث في أمريكا مهين لها كدولة عظمى، رئيسها يعيد على نفس الجمل التهديدية ويمدد كل مرة يمدد هدنة ومش هدنة، مع أنه في حصار يعني، ولا يتغير شيء تقريبا على أرض الواقع. ومحاولات فتح هرمز بالقوة لا تنجح، إيران ترد بقصف دول الجوار، كل شفنا اليوم وبالذات أمس. فقال ترامب إما محتار فعلا لا يعرف ماذا يفعل فيهدد ويهدد، أو أنها عملية تكرار للتصريحات لكي تصبح عملية تخدير، يعني إذا بصير يعيد مرة بعد مرة بعد مرة تهديد فيتخدر العالم، فتصل ساعة الحرب المعينة وإيران في غفلة من أمرها. السؤال إذا ممكن عن جد إيران تفوت في غفلة من أمرها بعد كل اللي صار. ملاحظة أخرى سريعة، أغلب الطيران العالمي يعني أوصى بتمديد عدم الطيران إلى إسرائيل. صراحة كل شيء خاضع للتكهنات. أنا تقديراتي هاي أكثر ورطة أمريكية إسرائيلية في التعامل مع الوضع، وليس خطة مدروسة قبل الحرب. أنا أفكر بأن هنالك حالة تردد حقيقية، حالة يعني مش عارفين شو بالضبط يعمل. هيك أنا أفكر، ويمكن أنا غلطان، يعني ممكن سنفاجأ بانفجار حرب فجائية من جديد. يعني الفيديو الثاني، في التقارير الإسرائيلية ورغم أنهم قالوا قبل يومين أن الجيش نشر مسيرات تعترض بالجو بشباك، ترمي شباك مسيرات حزب الله المفخخة، ولكن اليوم لخصوا بأنه لا حل لمسيرات حزب الله. يبدو أن فكرة المعترضات هذه لا تعمل كما تخيلوها. منذ ما يسمى وقف إطلاق النار، وقف إطلاق النار تحت إطلاق النار، وفق الأرقام الإسرائيلية حزب الله حتى الآن استخدم 70 مسيرة، يعني كل هذا الانزعاج من 70 مسيرة، 11 منها، وهي نسبة عالية نسبيا، 11 منها أوقعت قتلى ومصابين في صفوف الجيش، من بينهم 5 جنود قتلى. وفق التقديرات بأن ردع حزب الله يعني بالمعدل كل 11-12 مسيرة تقتل جندي. تقديراتهم في إسرائيل قبل أيام بأن ردع حزب الله الآلاف من هذه المسيرات، تعمل كالدبور
تأتي من بعيد تلسع بعنف تقتل تحرق، علما أن الجيش الإسرائيلي مهم القول يقوم بعمليات هدم مستمرة محو لنحو 40 بلدة في جنوب لبنان، ويريدها أن تصبح غير صالحة للحياة، كما يقوم بعمليات اغتيال شبه يومية في جنوب لبنان كما اليوم مثلا وأمس وأول أمس. قناة 14 ورغم أنها تتهم بأن حزب الله فقط هو من يخرق الاتفاق من طرف واحد، عرضت اليوم بعض الأرقام للهجمات الإسرائيلية. الهجمات الإسرائيلية هي تحت وقف إطلاق النار 299 هجمة على لبنان، 79% منهم جنوب الليطاني، 20% شمال الليطاني، 1% في سهل لبقى. شو وقف إطلاق النار هذا العظيم يعني اللي فيه حوالي 300 هجمة بأسبوعين ثلاث؟ وقف إطلاق نار 300 هجمة أسبوعين، بيطلع كل يوم شيء 10 هجمات، حسب أكثر من 10 هجمات وتحت وقف إطلاق النار. هذا حسب أرقام قناة 14 اللي على الأغلب مأخوذ من الجيش. الفيديو الثالث، عادت اليوم إلى الواجهة مسألة أن هنالك ضباط إسرائيليين يقاتلون في غزة، يقتلون في غزة، يهدمون في غزة، يشاركون فيما يحدث الناس في غزة، حصار وغيره، ومن ثم مقابل المال يستغلون سلطتهم لتهريب بضائع لأهالي غزة مقابل الكثير من الأموال. إذ نشرت صحيفة فرنسية صحيفة إسرائيلية لوائح اتهام ضد 4 جنود، الفرنسي بالخبر اللي وراء، 4 جنود بتهمة تهريب بضائع إلى قطاع غزة، من بينهم ضباط، هذا جاء فيها آرتس. هربوا سجائر، هربوا أغراض أخرى مقابل ملايين الشواكل، يعني كانوا يحاصروا غزة ويهربوا لغزة ويعبوا جيابهم بملايين الشواكل الجنود. تنسب إليهم أيضا تهم مساعدة العدو، تلقي رشوة، تهريب بضائع في ظروف مشددة بشكل مشترك كانوا عاملين خلايا تهريب، مخالفات ضريبية وجرائم أخرى. كانوا يهربوا سجائر، مرة هربوا دراجة نارية، مرة هربوا هواتف خلوية، وهذا ما تم ضبطه. الـ4 جنود اللي قدم لائحة اتهام ضدهم اليوم، الشهر الماضي كان في 12 جندي آخر من بينهم ضباط، من بينهم شقيق رئيس الشباك الحالي تذكرون زيني، كلهم عملوا جنودا ومهربين معا، ومرات كان يخلقوا انطباع في الميدان أنهم يقومون بعملية التهريب هذه لأغراض عملياتية، ليتبين لاحقا بأنه فيش عملياتية، في عملية تلقي رشوة. أنا كمان كنت أفكر بالراشي اللي من غزة، كيف خطر بباله هذا أن يتواصل مع الجنود الذين يحاصرون ويقتلون فيما يفعلوا على الطرف الآخر، أن يتواصل معهم ليرشيهم ويعملون كمهربين عنده وهو المحاصر؟ كيف؟ ونجح، نجح، نجح وهرب وأخذ السجائر وأشياء أخرى. الفيديو الرابع قبل الأخير، أنا دائما من أول الحرب أرصد لكم من بين ما أرصده قناة 14 كمثال اليمين المضطرب جدا، وهي أكثر قناة محببة عند الحكومة الإسرائيلية. نتنياهو أغلب مقابلاته فيها تقريبا كلها، وزراء إسرائيليين لا يتوقفون عن الظهور هناك وغيرهم، وأرصد كثير من التصريحات والتفوهات العنصرية من 7 أكتوبر حتى الآن. وكنت أفكر دائما هنالك جنود وهنالك سياسيين إسرائيليين بينهم رئيس الوزراء وآخرين يلاحقون بالعالم بتهم جرائم حرب، طيب ماذا عن الذي لا يتوقف عن التحريض على جرائم الحرب ويصور نفسه وينشر، صحفيين وغيره، ولهم أثر، لهم أثر نرى بالشارع الإسرائيلي وعلى القيادة. نشر أبشع شيء، أبشع شيء يمكن أن يقال حسب رأيي في إعلام العالم، تسمعوه مركز في قناة 14، موقع والله الإسرائيلي نشر اليوم بأن صحيفة لوموند الفرنسية عرضت تحقيق عن قناة 14 أظهر بأن القناة لا تحرض فقط على العنف بل على الإبادة الجماعية ضد سكان غزة. حسب التقرير وثقت أكثر من 500 مرة أو 500 تصريح، عمليا وثق أكثر من 500 تصريح يدعو إلى العنف وشبهات إبادة جماعية، ووصفوهني بالإشكالي منذ بداية الحرب ب7 أكتوبر 2023 قبل سنتين ونص. من بين التصريحات التي اقتبست
دعوات لإطلاق نار على المدنيين. من يتابع الفقرة من أولها كان يسمع. لا يوجد أبرياء في غزة. اقتراحات حتى مباشرة لإبادة. بناء على هذا الرصد والتي شاركت فيه بالمناسبة منظمات حقوق إنسان إسرائيلية، أخيرا هنالك التماس للمحكمة العليا في إسرائيل بدعوى أن السلطات لا تتحرك ضد هذا التحريض الخطير. المسؤولون في قناة 14 رفضوا الاتهامات، قالوا لا إحنا منسويش هيك، نحن نمثل صوتا وطنيا لا يجد مكان في الإعلام المركزي، وهذه دعوة على خلفية سياسية. هي صراحة تجد لها ومكان كبير في الإعلام وفي وسائل إعلام مختلفة، كله بحر تقريبا. طبعا حدة التحريض تختلف بين فترة وفترة. على غزة أشنع أنواع التحريض كان من 7 أكتوبر أول سنتين بالذات، ولكن نعم قناة 14 أبشعهم قناة 14. وأخيرا هنالك دعوة للمحكمة. الفيديو الخامس والأخير، هنالك ناشط يميني اسمه مردخاي دافيد، شبيكة، ماذا يقولون؟ ذا عصيط يقولون، هو فقع اسمه فقع هيك في الأشهر الأخيرة لسبب بسيط. معه مجموعة من الشبان اليمينيين متطرفين، وهو بالمناسبة صاحب سوابق في المحاكم الإسرائيلية، في محكمة إسرائيلية، يقومون بملاحقة يساريين أو من يرونهم بأنهم يساريين، يغلق الطرق عليهم على سياراتهم، صحفيين، سياسيين، قضاة في المحاكم وأعضاء كنيسة. تخيلوا، أغلق الطريق قبل أسابيع على القاضي أهرون باراك، هذا كان رئيس المحكمة العليا، أهم اسم قانوني في تاريخ إسرائيل أهرون باراك، وهو متقاعد، وهو الذي دافع عن إسرائيل العام الماضي في المحكمة الدولية، أغلق عليه الطريق وأهانه. وهذا مردخاي دافيد يحظى بشعبية ومحبوب، أعضاء كنيسة من الائتلاف ووزراء بيجيبوه على الكنيسة بتصوروا معه، هم على شاكلته وهو على شاكلتهم، يدعوه يعانقوه يناغشوه. كان مدعوا قاطع الطريق هذا على احتفال عيد بن كفير قبل يومين ثلاث. هذه المستويات. لم يسهر فقط في عيد بن كفير مع سياسيين أشكاله، إنما مع مسؤولين كبار في الشرطة. موقع واينت نشر اليوم بأنه قام اليوم بقطع الطريق على القاضية التي تترأس هيئة القضاء في محاكمة نتنياهو، رصدها. كيف بيعرف وينهم؟ أنا في هذا بكله يعني رصدها، تشير في الشارع في تل أبيب، فأغلق الطريق عليها وصور، يصور نفسه وينشر، قال حضرة القاضية اعلمي أن نتنياهو بريء، يفبركون ملفات لبيبي الملك، سيخرج بريء، أن يلفقون له الأكاذيب. بالمناسبة على سيرة محاكمة نتنياهو، وزير الأمن كاتس قال اليوم محاكمة نتنياهو بظل الواقع الأمني الراهن ضرر بأمن إسرائيل. مش عدم محاكمة نتنياهو خطر على إسرائيل، محاكمته خطر على إسرائيل. يعني إسرائيل رهينة عند نتنياهو، وحتى في قضايا الفساد وكنان الشمبانية والسيجارلي بالشبهات أنه أخذها. ما أن تتوقف الحرب الخارجية ستندلع معركة داخلية شديدة في إسرائيل على خلفيات كهذه، لذلك لا يريدون للحروب الخارجية أن تنتهي. انتهت الفيديو. ما لم يقولوا أهم ما قالوا، تمديد اعتقال 2 من نشطاء أسطول الصمود لست أيام إضافية، وهم يخوضون إضرابا مفتوحا على الطعام. أما في غزة الجريحة 3 شهداء اليوم، إنها مجازر وإبادة بالتقسيط، ولكنها مجازر وإبادة. لا تعتاد المشهد لو اعتاده كل أهل الأرض، فما يدريك لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أراكم غدا على أخبار أحسن إن شاء الله. إلى اللقاء.

يا أمي رحبي وبالبطل هلي وصلي بفرقتك 50 هلي يا أمي رحبي بالبطل هلي وصلي بفرقتك 50 هلي قالت دعني قبلوا لك لشن